بعتب على كل محيوة، بعتب على كل غيوة، بعتب على كل محيوة، بعتب على كل غيوة، اتهالت يوم في حبك.

الدنيا حلوة واللي ضيعها مين اللي ضيعها مين بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبك

تصحى وتنام هنا فين الشمس اللي كانت تصحى وتنام هنا فين النجمة اللي قالت مواويل على حبنا مواويل على حبنا بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبنا

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء 22 من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. منصبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. ندعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين، من الذين يذكرون النعم بدوام شكرها لا عند فقدانها أو الحرمان منها.

مشوار جديد نترافق به سويا لكي نطلع على أبرز ما حدث خلال الساعات الماضية من تطورات ومن أحداث ومن مواضيع كانت تشغل بال الرأي العام أو الإعلام سواء في لبنان أو الوطن العربي. هي مجلة يومية من خلالها نتصفح أبرز الأحداث ونضيء على أبرز التطورات ونحاول دائما أن ننقل الصورة بكل مصداقية وجرأة. مواضيع عديدة وفقرات ملونة بيئة متميزة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

لم يتأثر لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بكتل هوائية حارة مصدرة شبه الجزيرة العربية، عم تؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة لا تتخطى معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية. هالموجة يلي رح تبقى مستمرة لغاية يوم السبت، لما تبدأ بالانحسار تدريجيا وتنشط الرياح لتوصل للخمسين كيلومتر بالساعة. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الأربعاء قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية، خاصة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات، بالإضافة إلى رطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية مما يزيد من الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع خاصة خلال الفترة المسائية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 26 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 20 ولغاية 31 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 22 وصولا ل 36 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فطبعا مرتفعة وتسجل بين 60

إذن كتل هوائية حارة عم بتسيطر على الأجواء اعتبارا من الأمس ومستمرة لغاية يوم السبت، مع في ارتفاع بدرجات الحرارة وأيضا ارتفاع بنسبة الرطوبة. تبدأ هذه الموجة من الكتل الهوائية الحارة بالانحسار اعتبارا من يوم السبت، والله أعلم.

بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 22 تموز نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. ترامب يستقبل عون المحترم من الجميع، بالريس ينضم إلينا ويمكن أن أتحدث إلى حزب الله. قوانين جديدة أقرها مجلس النواب تثقل المالية العامة، التكلفة 600 مليون دولار سنويا والمتوافر أقل. أي تفجير للأنفاق أسفل قلعة شقيف، هل يستدعي القلق جيولوجيا؟ تركيا تعرض الكهرباء على لبنان والمفتاح بيد سوريا. عصدي للنهار، تركيا طرحت خيارين لمعالجة أزمة القطاع. بعد اللقاء الأمريكي اللبناني، تعهد من واشنطن بمساعدة كبيرة إلى لبنان. الجيش اللبناني يرد على حادثة زوطر، معالجة الإشكالات تكون عبر قنوات التنسيق لا عبر الاعتداءات. امتحان صعب لكليرفيلد في بيروت، وهيكل ضد الانسحاب بالقطارة. الحزب وإيران التزم الخط الأحمر خلال زيارة عون إلى واشنطن.

بعد قمة البيت الأبيض، ترامب يفتح الباب أمام عودة الرحلات المباشرة إلى لبنان. إصابة مسعفين من الصليب الأحمر بانفجار لغم من مخلفات إسرائيلية في زوطر الشرقية. التمييزية لن تصدر قرارا حيال القرض الحسن إلا بإحالة من مصرف لبنان أو كتاب من الحكومة. المعابر الحدودية الشمالية، اهتمام سوري لافت بإعادة فتحها وتباطؤ لبناني. مسؤول أمريكي لوكالة رويترز: الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلاءها من أسلحة الميليشيات. الجيش اللبناني يضبط 37 صاروخ جراد في عرسال مهربة من سوريا.

البيان الرسمي لقصر بعبدة بعد لقاء البيت الأبيض. الهدف النهائي للزيارة هو إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد وتحرير الأراضي اللبنانية. مخاطر الحرب الواسعة على أمريكا وإيران، هل تعيد إحياء دبلوماسية إسلام أباد؟ ترامب يهدد سنقصف جبل الفأس في إيران قريبا جدا، وطهران تكثف استهداف دول المنطقة. الجمارك السورية تضبط شحنة قنابل كانت متجهة إلى لبنان.

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على مهاجمة ناقلة كويتية في مضيق هرمز. باريس تندد بعمل ترهيبي بالغ الخطورة بحق دبلوماسيين فرنسيين في إيران.

إيران تحذر بلغاريا من تقديم الدعم للعمليات العسكرية الأمريكية. استطلاع في إيران، 58% يعارضون دعم المقاومة ويرفضون الحرب. وفي النهار كتب محمد الرميحي عن الجمهورية التي ابتلعتها الأسرة. إلى عناوين جريدة الأخبار. الجيش في المناطق التجريبية تحت نيران العدو، وترامب لعون مواقف بلا التزامات. الزوطرة الغربية تختبر المناطق التجريبية، انتشار الجيش تحت النيران الإسرائيلية. كتلة الوفاء للمقاومة حسن عز الدين، مواقف عون تهدد التوافق الوطني. وزارة الاقتصاد ترفع سعر ربطة الخبز وتعد بخفضه عند تراجع الكلفة، واتحاد الأفران يحذر من ارتفاع أسعار المحروقات. علي حسن خليل يوجه سؤالا إلى الحكومة حول صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني. نعيم قاسم يهنئ خليل الحي بانتخابه رئيسا لحماس، نؤيدكم وندعمكم في أهدافكم. طريق الموت في كسروان، 4 ضحايا في 24 ساعة والحلول ما زالت مؤجلة.

يلمح لضم لبنان إلى اتفاقات أبراهام، وعون هدفنا إنهاء العداء مع إسرائيل إلى الأبد. الجيش يرد على مزاعم الاحتلال، لم ندخل زوطر الشرقية لغاية الآن. تصفير صادرات المملكة النفطية هدفاً، صنعاء تحاصر السعودية بحراً. اضطراب الملاحة في هرمز يرفع التأمين البحري إلى 10% من قيمة السفينة. رئيس الوزراء البريطاني الجديد يتعهد بمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة. خسائر القواعد الأمريكية تتكشف، طهران وواشنطن مقترح لهدنة 10 أيام. متظاهرون في نيودلهي يطالبون بإعادة وضع الولاية للشطر الهندي من كشمير. ليلة سوداء للرادارات الأمريكية في المنطقة، هكذا أعلن الحرس الثوري الإيراني. قطر ومصر وباكستان تدفعان لهدنة أمريكية إيرانية، ولبنان جزء من مقترح الوسطى. هل يتجه سعر برميل النفط نحو 120 دولاراً؟ وفي الأخبار، كتب هادي بلوط عن اتفاق الإطار، هل هو الطريق إلى ما بعد الطائف؟ إلى عناوين نداء الوطن. قمة السيادة والسلام، الحر وقائد العالم الحر في البيت الأبيض. لبنان لعب صح بمعادلة لا للسلاح نعم للسلام، كسب دعم واشنطن. اختبار البيت الأبيض، ترامب لعون، سنساعد لبنان في كسر قبضة الحزب. غطاء قانوني لتفتيش الأملاك الخاصة في المناطق التجريبية. بعد لقائه عون، ترامب يوجه بفتح الرحلات الجوية المباشرة بين أمريكا ولبنان. رئيس الحكومة نواف سلام جاهزون لتنفيذ قرار تسيير الرحلات الأمريكية المباشرة إلى بيروت. الرئاسة اللبنانية تكشف أبرز الملفات التي بحثها عون وترامب في بيان رسمي. جعجع، قمة عون وترامب تتوج مسار واشنطن نحو استقرار مستدام. جلسة للحكومة الخميس في السراي، جدول الأعمال حافل بالملفات وعلى رأسها الكهرباء. الوحدات العسكرية تجري مسحا هندسيا في زوطر الغربية بالتزامن مع الانتشار الميداني. البطريرك الراعي، نأمل أن تحمل زيارة عون إلى واشنطن كل الخير للبنان. خلو المناطق من سلاح الميليشيات شرط الانتقال إلى المرحلة الثانية. هيئة الجمارك السورية، ضبط أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان. لجان الأهل في المدارس، نرفض أي زيادات على الأقساط.
جهة بحرية تخيم على اجتماع آسيان. بريطانيا تتيح استخدام قواعدها العسكرية لدعم العمليات الأمريكية ضد إيران.

هجوم إيراني تسبب في اندلاع حرائق بمحطات توليد الكهرباء في الكويت. الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران. وفي نداء الوطن كتب أحمد الأيوبي عن حزب حفاري الأنفاق والقبور. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. أمريكا تدك محيط هرمز والدبلوماسية تراوح مكانها. باكستان دعت للتهدئة وترامب هدد بقصف جبل الفأس قريبا جدا. مجلس الوزراء وصف ادعاءات الحوثيين وأهدافهم بالباطلة. تشديد سعودي على دعم اليمن والشرعية وحماية أمن المملكة. الرئيس الأمريكي يهدي الرئيس اللبناني تعهدا بدعم لبنان وجيشه. رسوم قططة 60 دولة عبر مسار قانوني جديد. ترامب يعيد إشعال الحرب التجارية. الجيش الأمريكي ينهي الجولة 11 من ضربات تقويض قدرة إيران. ترامب يعلن بوسع شركات الطيران الأمريكية إعادة تسيير رحلات مباشرة إلى لبنان. الأمن العراقي يضبط ورشة لتصنيع المسيرات. صور بالأقمار الاصطناعية تظهر بناء إسرائيل جدارا ترابيا يقسم غزة. البنتاغون: الحرب على إيران كلفت واشنطن 37 مليار دولار حتى الآن. مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس: ترامب عازم على إنجاح اتفاق لبنان وإسرائيل. لا تغييرات فورية في سياسة بريطانيا الخارجية خلال عهد بيرنهام. باسيوكيان يكشف اتساع التواصل مع المرشد الإيراني. تأكيد سعودي إيطالي إسباني على حرية الملاحة ورفض تهديد الأمن. الكويت تستدعي سفير إيران وتحتج على استهداف الناقلة كيفان. الرئاسة اللبنانية بعد لقاء ترامب وعون: لبنان تمسك بانسحاب إسرائيلي كامل. روبيو: أمريكا منفتحة على الحوار لكن إيران غير جادة في المفاوضات. من دمشق: مجمعات فاخرة تجاور ركام الحرب. أوزيل يؤسس حزبا جديدا لقيادة المعارضة إلى حكم تركيا. واشنطن وعمان تعلنان اتفاقا تجاريا لتسيير التجارة وتبادل الاستثمارات. دراما كوين: نساء يعالجن ندوب الروح باللعب. الملك تشارلز يزور أول مسجد صديق للبيئة في أوروبا. تطوير منطقة الأهرامات المصرية يقلل المضايقات إنما يرهق السائحين. الوصفة السحرية التي قادت إسبانيا للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية.
في الشرق الأوسط، كتب وليد خديوي عن الناس والأسماء والسياسة، وكتب يوسف الديني عن النظام العالمي والفرصة الأخيرة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

ومن بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. يشكو مستوردون وتجار من عودة عمليات الفساد والابتزاز إلى مرفأ بيروت من مجموعة من الكشافين والمراقبين في ظل عدم الاكتراث ولا تطبيق كل ما أعلنه المسؤولون من تطبيق للقانون وممارسة الشفافية في تخليص البضائع على خطي الاستيراد والتصدير. شو بيقول المثل؟ على الجيجة لو الصورة من آرة ما بتبطل كارة. الفناء الحربو رح يبقى دايما يلاقي طريقة من أجل ممارسة ما اعتاد عليه من فساد وابتزاز رغم كل محاولات الإحاطة بالأمر. بعد الاعتراض الشعبي على افتتاح فرع جديد لمؤسسة القرض الحسن في صور، يبدو أن الحوز اتخذ خطوة إلى الوراء لعدم إثارة نقمة ضده، وقد ورد في صفحات التواصل أمس عناوين مثل التراجع عن افتتاح الفرع الجديد للمؤسسة في شارع الحسبة القديمة في مدينة صور. لكن الزمن الأول تحول، كانت بالأول كل الاعتراضات ما تجيب نتيجة يسخروا منها، حاليا كله عم يجيب نتيجة، بس القرض الحسن كله بده يتسكر، بده يروح على الأضغال. حتى تصدقونا لما منقلكن أن الأمور تبدلت وأصبح هناك تغيير كبير، وستلمسونه تباعاً على قولة الأخت الفاضلة شيرين. يستمر الجدل القائم بين التيار البرتقالي والقوات اللبنانية وآخر فصوله سد شبروح ومشاريع الطاقة والمياه

على الأرض، بعدين بنشوف مين اللي عمل ومين اللي ما عمل. يا فرحتي بالسجالات السياسية دون أي نتيجة للمواطن بوجود الشح الكبير سواء بالماء أو بالكهرباء. إلى أسرار جريدة الجمهورية. يتردد أن الرئيس عون يعتزم القيام بجولة خارجية بعد عودته من واشنطن في إطار دعم اتفاق الإطار والحاشد للدعم الغربي والعربي له وتحصينه من أي خرق قد تبادر إليه إسرائيل أو إيران أو أي جهة لديها حساباتها الخاصة على الساحة اللبنانية. مظبوط، في جولة للرئيس عون من بعد عودته من واشنطن، بعتقد ستبدأ بتركيا وبعدين المملكة، ويمكن كمان زيارات لبعض الدول العربية من أجل تثبيت الاتفاق وتأمين كامل الدعم لهذا الاتفاق الإنقاذي.

لاحظت أوساط سياسية أن بعض المعترضين يرفعون سقفهم في الإعلام فيما يبدون خلف الأبواب المغلقة استعداداً لمناقشة ضمانات تمنع الصدام الداخلي. طبيعي مش دايما منكم تصدقوا كل اللي بيطلع على الإعلام، هيدي الاعتراضات اللي صاير على الاتفاق ولا نقبل واتفاق العار ولا هيدي كلها مجرد جعدنات على وسائل الإعلام من أجل الجمهور ويضحكوا على البيئة ببعض العبارات الخشبية، بينما خدوا الزبدة من اللي بيصير بالميدان أو من اللي بيصير بالإجراءات والقرارات.

بحسب المراقبين، فإن التوجه الأمريكي تجاه إيران يتراوح اليوم بين عمل عسكري سريع وشامل أو تزاوج بطيء بين العمل العسكري والخنق الاقتصادي، بما يؤدي إلى انفجار داخلي في إيران. التصعيد بعد قائم بالمنطقة، والضربات كانت عم تستمر لليوم 11، وطبعا الردود على دول الخليج العربي من قبل نظام الإرهاب الإيراني. شو هو التوجه؟ التوجه عم بيبين حصار على الحصار وإصرار على الوصول إلى نتيجة. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز.

أبدت جهات عدة ووازنة إعجابها بأداء رئيس الجمهورية خلال لقائه الرئيس الأمريكي، مشيدة بثباته وكلامه المتزن والدقيق، واعتبرت هذه الجهات أن حضوره وطريقة إدارته للحوار عكسا شخصية قيادية واثقة وقادرة على مقاربة الملفات الشائكة والتعامل مع كبار قادة العالم. كل المتخوفين وكل السيناريوهات اللي رسموها للمفاجآت كلها تذهبت أدراج الرياح، وشاهدنا كامل الثقة وحضور متألق للرئاسة، ونتائج بلشت تظهر تباعا كمان تباعا. علم أن مصادر أمنية تخشى من مخطط إقليمي قد يفجر الوضع الداخلي ويعيد خلط الأوراق على الساحة، في ظل التقارير الواردة إلى الأجهزة الأمنية والتي تتحدث عن مناخ عام يسود داخل بعض البيئات المناطقية وتحذيرات من تصعيد عسكري على أكثر من جبهة. هلأ بخصوص التصعيد العسكري وارد أي حماقة أسناد جديدة أو تيسن جديدة، أما بخصوص الحركات الداخلية فبجبعهم بس هيك بجعت مش أكتر من هيك. كل ما حدا على سقفه كل ما معناتها الوجع كبير يعني، وبعدين تركوا بجعت يفسخ الأمور.

بعد التراشق على خلفية تعطيل نصاب الجلسة التشريعية قبل إقرار قانون العفو العام. أكد مصدر نيابي مسيحي الجاهزية لإقرار القانون كما تم الاتفاق عليه مع النواب السنة شرط عدم إدخال تعديلات عليه أو خلطه بقانون آخر، وقال سنشارك في أي جلسة يدعو إليها الرئيس بري في أقرب وقت ممكن. لازلنا بموضوع العفو العام ولازال من المواضيع الجدلية، هلا صرنا جاهزين يا أخي؟ جاهزين؟ ما كنتوا خليكم بالجلسة، كنتوا كروا دغري لو عن جد جاهزين. هلا قال لك الشرط الجديد أن يدعو رئيس الاستيز إلى جلسة فقط مخصصة لقانون العفو العام، ساعتها بيبحثوه على رواق على أساس ما بحثوه سابقا بمئات الجلسة. إلى أسرار نداء الوطن. يواجه نجل مرجع بارز اعتراضا من شخصيات في الحرس القديم متجذرة في المؤسسات الحزبية، وذلك لسعيه إلى اعتماد نهج الانفتاح على مختلف المكونات اللبنانية وتنظيم العلاقة مع جميع الدول، مواجها شخصيات منها من صدرت بحقها عقوبات دولية ومنها من وصفت بالفساد. على الأرجح المقصود هو تيمور جنبلاط، قالون يومين ثلاثة بيكتبوا نداء الوطن بهذا الإطار، خاصة أنهم ممتعدين من أداء البيك، فقال لك بركي بنحاول نزرع شي شقاق بيناتهم. علمت نداء الوطن أن تواصلا جرى بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب قبيل مغادرة عون إلى واشنطن، أعرب من خلاله بري عن دعمه للرئيس متمنيا له التوفيق في زيارته ومؤكدا أن نجاحها سيصب في مصلحة الجميع. نعم، حصل تواصل مباشر، مش مثل ما قالوا انه تواصل عبر المستشارين، جرى اتصال مباشر، وواضح اساسا من كلام الرئيس بالامس انه كل المبادرة اللي عم تصير بموافقة الاستيز، بس هو عم يراعي جمهوره. يعني بما معناه عم يكذب على البيئة، على القطيع، كرمال انه ما ينحرج قدامه انه احنا موافقين على كل هذا الموضوع، وخاصة اعلان عدم العداء. عمم رئيس أحد الأجهزة الأمنية على عناصره عدم التردد على إحدى المؤسسات السياحية لشكوك تحوم حول هذه المؤسسة في قضايا ذات طابع أخلاقي. حلوة هاي، عجبني هذا السر. نرجع من عيد، قال لك عمم رئيس أحد الأجهزة الأمنية على عناصر والضباط أنه ما تروحوا هذه المؤسسة السياحية لأنه هناك شكوك حول بقضايا ذات طابع أخلاقي. وانتوا شو دوركم بالله؟ يعني إذا أنتوا شاكين أنه في أعمال غير أخلاقية عم تصير منافية للقانون، شو ناطرين بس بتمنعوا العناصر والضباط يروحوا عليها، ولا بتروحوا بتسكروها وبتحاسبوها؟ عجيبة والله. مين لك كان بيروح بحاسبها؟ نحن منروح؟ أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان الأبنية المتضررة بعدما اضطروا إلى العودة إليها بفعل ضعف إمكاناتهم المالية في الضاحية، يقابله عجز اتحاد البلديات عن إصدار قرارات بالإخلاء، وبحسب المعطيات أي قرار من هذا النوع يصطدم بمطلب تأمين بديل سكني أو بدل إيواء، وهو أمر يتجاوز صلاحيات البلديات وإمكاناتها المادية حاليا. شو المطلوب يعني على قولة الست هيفا؟ شو المطلوب إسا الدولة كمان اللي تأمن هالشي؟ مع أساس نرجعوا بنعمر لكم إياها أحسن من مكينة وكذا، هلا صرنا عم نتشكى إنه الأبنية متضررة وعم توقع، ويلا يا دولة عمري لنا مش نرجع نحركش تجي إسرائيل تدمر. دايما بدنا نحط الحق على الدولة، هني أبدا ما بيغلطوا بشي، أنبياء.

هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي اللايف عبر تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

ضروري بالبداية نطمنكم أنه أي صوت عم تسمعوه هلأ هيك صوت عالي ارتجاجات، هيدي لا هزة ولا زلزال ولا عدوان إسرائيلي أو إيراني، هيدي مجرد أصوات الصياح اللي طالعة من امبارح ومستمرة لغاية اليوم، بدها تستمر للأيام المقبلة. أصوات مرتفعة جدا، صياحكم طرب، أصوات الصياح والعويل والنباح واصلة مش لقبرص، واصلة للبيت الأبيض لو هشنتن. فما تخافوا ما تقلقوا، أي شيء عم تسمعوه من عجقة من أجواء ما في أي ضربات الحمد لله. كل القصة ما فيها أنه في جزء ممن يحملون الهوية اللبنانية والانتماء الإيراني المتعيرين يعني موجوعين جدا من نجاح الزيارة الرئيسية إلى واشنطن ومن ظهور نتائجها على السريع من القرارات اللي عم تطلع، فهذا مجرد صوت عويل أو صوت صياح، وخليهم يصيحوا، ليه؟ صياحهم طرب.

عنا فقرة مخصصة، هي الفقرة الجاية لحتى نستعرض أبرز النتائج اللي ظهرت تباعا. حلوة هي اليوم كلمة تباعا، تباعا معلقة معنا. على الزيارة والاجتماع اللي كان بالأمس والنتائج اللي بلشت تبين والخطة يلي تم تقديمها، لحتى نحاول أنه دايما مثل العادة نشرح الأمور بشكل بسيط وهادئ ونربط القصص ببعض البعض لحتى نوصل بخلال فقرة واحدة النتيجة الزبدة، ما أطيب الزبدة. بالطبع نتائج الزيارة الرئاسية مترافقة مع بداية المناطق التجريبية وتحديدا زوتر الغربية اللي عم نشوف هلا مشاهد للزيارة المفاجئة اللي قام فيها رئيس الحكومة رجل الدولة الدكتور نواف سلام بصحبة طبعا وفد عسكري، وهلا في زيارة كمان لقائد الجيش بعد شوي، وزرع العلم اللبناني. سهيوني سهيوني أخي نواف سلام سهيوني، راح خاطر رغم المحافير الأمنية وعمل الزيارة على منطقة تم تحريرها بالدبلوماسية وتسبب السلاح باحتلالها، وراح وزرع العلم اللبناني هونيك. فبسهيوني هذا رجل صهيوني، زارها مقاتلا بالسبعينات لما كانت محتلة، وزارها مسؤولا بالألفين وستة وعشرين. إذا كان هذا خبر مفرح، بدأ التحرير لبعض المناطق أو بدأ تنفيذ اتفاق الإطار يلي بينص على المناطق التجريبية، وأول زوتر الغربية اللي كان عم ينتشر فيها الجيش اللبناني بالأمس، وبدأت بعض الأهالي ترجع للمنطقة رغم تحذيرات الجيش لنطره لحتى نخلص مسح. إن كان هذا خبر مفرح، وإن كان خبر مفرح أن نشوف الدولة اللبنانية والعالم اللبناني عم يرجع يرفرف، المحزن أنه بنفس الوقت سيارات الإسعاف ناطرة على باب المنطقة لحتى يخلص الجيش من عمله. لا، لحتى تدخل وتنتشل جثامين القتلى. عم تتخيل قديش لها الجسامين هاي؟ قديش لها وقفة طلاق النار وقديش لها المعارك متوقفة؟ هيدي الجسامين ما كانوا قادرين يلموها الأبطال الأبضيات، وكانت متروكة لحديت ما تدخل المؤسسات الصحية وتقوم بواجبها. فسيارة الإسعاف تنتظر لانتشال عشرات الجسامين الملقاة على الطرقات. هيدي العزة والكرامة، شفتوا هاي العزة والكرامة، انك كان تموت اشلاء تتشقف انت وعائلتك ولادك، وبنفس الوقت انك تترك بالطريق انت وميت، حتى يعني اكرام الميت دفنه. وهيدا دليل جديد على الانتصارات العميقة والساحقة التي كنا نحققها ولا زلنا يوميا.

أكيد بداية تطبيق اتفاق الإطار كانت مع هالثلاث مناطق اللي صرتوا حافظينهم، اللي هي كانت زوطة كانت محتلة عسكريا، بينما صريفة وفرون كانوا محتلين ناريا، يعني ما فيهم من جيش العدو الغاشم. فبالتالي بدأت هذه المناطق التجريبية الثلاثة، إذا نجحت التجربة ما اسمه مناطق تجريبية، ننتقل للنقطة الثانية أو لمناطق ثانية. وهذه الخطة كلها على بعضها بعنوان واحد، مثل الخطة اللي حملها رئيس الجمهورية معه على واشنطن، يلي هي السلاح مقابل الأرض أو الأرض مقابل السلاح. وكل حدا بيتعنى وبيتيس وبيكبر راسه وبده يقف ضد هذا المقترح وهذه الخطة، هو بيكون مساهم أساسي ببقاء الاحتلال، مثل ما كان المساهم الرئيسي بعودة الاحتلال لمناطق كانت محررة. هلا من بعد زوطر الغربي مفترض في زوطر الشرقية، يعني زوطرين مش تعرفوا، بس يعني كل زوطر إلى وضع، كل زوطر وانتو بخير. حلوة والله الزيارة، حلوة الصور اللي عم تنقل عبر وسائل الإعلام رغم المقاس، يعني البلدة ممسوحة تقريبا. الأضرب مبارح شفت بعض الأهالي اللي رجعين، طلعت لك مثلا واحدة من السيدات الفاضلة بتلك بالفضل لمقاتليننا لأبطالنا لشبابنا، وإذا الفضل لشباب كل ما رجعتوا، الفضل للدولة اللبنانية من بعد الفضل لرب العالمين بالدبلوماسية رجعتوا، لولا الدولة اللبنانية والمفاوضات المباشرة ما كنتوا رجعتوا. خي امتى رح تعترفوا؟ امتى رح بتشوفوا الأمور بعين واضحة بدل الضياع والجهل اللي عايشين فيه؟ إذا بفضل شبابكم بفضل شبابكم تهجرتوا، إذا بفضل شبابكم ليه ما رجعتوا؟ ليه امبارح رجعتوا؟ رجعتوا لأنه فات الدولة، فات العسكر، فاتت الشرعية، فات الجيش اللبناني، رجعتوا بحمى الشرعية اللبنانية. أيمتى رح تعترفوا أنه السلاح هجركم والدولة رجعتكم؟ عرفتوا ليش الصياح عالي؟ لأنه شافوا أنه السرديات كلها عم تنضرب، وحاليا اللي عم يبين هو الحقيقة الواضحة والجلية يلي ما بدأ أي حدا يعدي فلسف فيها. الدولة هي الملاذ الآمن لجميع المواطنين من جميع الطوائف، وكل مشروع خارج الدولة نهايته الفشل. مش بس الفشل، الخراب والدمار والتهجير يا حجي.

إذن بعد طول تحضير وتحريض، يعني مرادفات للكلمات، تحضير لنجاح الزيارة وتحريض على الزيارة الرئيسية إلى واشنطن، أتى الاجتماع بالأمس بين الرئيس اللبناني فخامة الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وما حدث خلال الاجتماع وخلال المؤتمر الصحفي أو خلال دخول الصحافي إلى المكتب البيضاوي وما حصل من نتائج لحتى يكذب كل الروايات وكل السرديات ويطرح أمام الناس العاقلين والمجانين، يطرح الرواية الحقيقية ويفرجيهم بعين النتيجة للدبلوماسية ونتيجة الحرب. والإنسان مفترض عنده عقل، وهذا العقل مفترض أنه يشتغل ويفكر ويشوف كل طريق لوين بيودي. الزيارة الرئاسية يلي أتت من بعد 17 سنة، آخر مرة فات رئيس جمهورية على البيت الأبيض كانت من 17 سنة، إيه لأن أيام العهد النحس السابق ما لا هو ما هو رفض يروح، مش أمريكا رفضت تستقبله، هو ما تنازل، ما رفض أبدا أن يزور البيت، ما كان الخلق، ما كان المروه، يعني ما في جلد. 17 سنة ما فات رئيس لبناني على البيت الأبيض، لحتى تشوفوا هيدي الزيارة قديش تاريخية. مش بس هيك، كمان هيدي الزيارة أتت بخطة محكمة، خطة حملها معه رئيس الجمهورية محضرة من أجل تطبيق اتفاق الإطار ومن أجل الطلب من الولايات المتحدة بشكل مباشر، وهذا الشيء باين بالبيان الرسمي وباين أيضا بالكلام أمام الإعلام، الطلب بالضغط من أجل الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من المناطق المحتلة تحت عنوان واحد: الأرض مقابل السلاح. هذا العنوان اللي صار واضح واللي على أساسه الخطة العملية يلي أخذها معه واللي فيها كل البنود، وطبعا لاقت الدعم الأمريكي واللي شرطه واضح لدعم الدولة ودعم المؤسسة العسكرية، شرط واضح جدا وهو نزع سلاح الميليشيات وأنه الدولة تفي بالتزاماتها يلي طلبت منها ووقعت عليها باتفاق الإطار. نبدأ مع الشكليات، بما أنه أوباش الحشاشين بيهتموا بالشكليات، شو رأيكم؟ إن شاء الله عجبكم الاستقبال، حفاوة الاستقبال، اقتنعتوا أنه الزيارة بتبلش هلأ الزيارة؟ وعلى فكرة هيدي زيارة عمل، يعني بس مش أنت عفوا بالبروتوكول الأمريكي، هيدي اسمها زيارة عمل، الدعوة التي ترقاها الرئيس اللبناني مش زيارة دولة. ليه؟ لأنه الناس اللي عم تسأل ما هن بيدوروا على الشكليات، يي وراح بالجينز مستقبل موظف وما بعرف شو لابس، بيجروا بيهتموا كمان بالصرمية، بتعرفوا شو نوع الصرمية اللي لابسها كل شخص، عندهم مذاق خاص للصرامة. هيدي اسمها زيارة عمل، مش هناك مش مرافقوا وزير الخارجية، لأنه حتى لما ما لقوا شيء بعد ما خلصوا من التصويب على الشكليات وعلى مين استقبل وكذا، ليش ما اخد؟ هلا صاروا بحبوا وزير الخارجية، قال لهم مدري قد ايه بيتهموا بانه صهيوني وعميل وبطائمر، هلا صاروا بيسألوا يي عيب الشوم رايح ما اخد مع وزير الخارجية، لأنه ما زيارة دولة. بالبروتوكول الأمريكي هيدي اسمها زيارة عمل وتقتصر على الاجتماع الرئاسي. لما بيروح بزيارة زيارة دولة ساعتها بياخد معه وفد وزاري، إذا أنا عم حاول فهمكم للي بيفهموا، بينما طبعا العاقلين يعلمون تماما، فانزاتي حبيباتي بيعرفوا أنه في فرق بين زيارة الدولة وبين زيارة العمل، بينما أوباش الممانعين العيرني ما بيدركوا هذا الأمر ولا يعلمون بالقوانين والبروتوكولات، بيعرفوا بشغلة واحدة بس: الفوضى، الضرب، القتل، المسبات. فإن شاء الله عجبتكم حفاوة الاستقبال والاهتمام الإعلامي والإضاءة الإعلامية، ما بتفتح شاشة من الشاشات العالمية إلا ما بتلاقي الخبر متصدر الجدول الأخبار. شو عجبكم هيك مش حال؟ أشعركم استردية جديدة؟ هاي فتوا بوزير الخارجية إدنيكم شو السبب؟ إسا شو بكون؟ شو المطلوب؟ انتوا دوروا بحبشوا على شكليات وعلى ذرائع وعلى محاولة تصويب على افشال الزيارة، بينما المفترض انه تكونوا اول الناس مهتمين بنجاحها. ليه؟ لانه شو بتعمل؟ بتجيب وقف اطلاق نار جدي، بتجيب تحرير للبلدات، بتجيب عودة الاهالي، بتجيب اعادة اعمار، بتجيب الدعم المادي، عرفتوا؟ لو انتم مهتمين عن جد بالبيئة وبالارض يلي تدعون الدفاع عنها بينما انتم تسببتم بتدميرها بدل المرة عشرات المرات، بس لأنكم دجالين وكذبين أنتوا بس مهتمين أنه كيف حدا سحب الورقة منكم وكيف هذا المسار نجح، كيف المسار الرهان على المسار الدبلوماسي نجح وجاب نتيجة. أولى النتائج كانت دغري مباشرة من بعد انتهاء الاجتماع الإعلان
عن عودة الطيران أو الرحلات بين لبنان والولايات المتحدة بشكل مباشر. الطيران كان متوقف له تقريبا 41 سنة، وبرضه كان السبب نفس الميليشيا الصفراء بال85 لما خطفوا طيارة ضمن سياسة الخطف والابتزاز يلي بيتبعوها من وقت إنشائهم. من لما ظهرت هذه الجمهورية وأفرعها لا يبرعون بشيء إلا بالابتزاز والخطف والقتل والخراب. بتعود بداية قصة منع الطيران الأمريكي أو منع الطيران بين بيروت وواشنطن ل 14 حزيران من عام 1985 لما اختطفت الرحلة رقم 847 لطائرة تاوا بعد دقائق من إقلاعها بأتنا متجهة إلى روما وعلمتنا 153 راكب وأفراد الطاقم، وأجبر الخاطفون الطائرة على تغيير مسارها والهبوط بمطار بيروت الدولي قبل ما تنتقل من بيروت إلى الجزائر عدة مرات خلال أزمة استمرت 17 يوم، وقتل خلالها واحد من الركاب، هو كان غواص بالبحرية الأمريكية اسمه روبرت، تعرض لإطلاق نار وألقيت جثته على مدرج المطار. فبوقتها تم اتخاذ القرار بوقف الطيران، يعني نتيجة نفس الحزب الإجرامي ونفس السياسة العدوانية. وهلأ حاليا من بعد 41 سنة عودة الطيران مباشرة من الولايات المتحدة إلى بيروت، وهذا الشيء طبعا بيؤدي إلى كتير من الرياحة للناس اللي بتنقلوا بين البلدين، سواء من الناحية المادية أو من ناحية الوقت والجهد والمال للماني. مثل ما وضح البيان اللي صدر عن أصرب عبدة من بعد الاجتماع البيان الرسمي، بتعرفوا دايما مش كل شيء بينحكى بالبيان الرسمية، بس انحكى بشكل واضح وصريح عن خطة رسمية حملة معه فخامة الرئيس لنزع السلاح ودعم الجيش، وأهم نقطة كانت بموافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري يلي انذكر من خلال المؤتمر الصحفي عدة مرات، وقال حرفيا رئيس الجمهورية انه هو موافق على مسار وعلى إعلان عدم العداء أو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. قال حرفيا وما طلع أي نفي من مكتب رئيس مجلس النواب لأنه هو موافق على كل هذا المسار، بس قال لك أنه بدنا نراعي لأنه بتعرفه هو زعيم طائفي وما بده قدام جمهور يقول، يعني كأنه عم يطلع لك أنه عم يكذب عليك أنه هو موافق على كل شيء. مش هذا الشيء اللي كنا نقلكم إياه من الأول؟ كل الخطوات اللي عم تصير هي بمباركة دولة الاستيز، بس قدام العالم عم بيقولك أنا رافض الاتفاق ورافض التفاوض المباشر وما بقبل بالمناطق التجريبية. ولك تذكروا أنه كل القرارات الحكومية اللي اتخذت كانت بوجود وزرائه، وكانوا موافقين، وافقوا على حظر الأنشطة الميليشياوية، وافقوا مش بس قعدوا بالجلسة، وافقوا عليها. يا حرام، هن فوق الصدمة للجماعة أو باش الممانعين، فوق الصدمة بنجاح الزيارة والقرارات اللي عم تطلع دغري والاهتمام الإعلامي وفشل كل السياسات التحريضية السابقة، إسا انصدموا أكتر بأنه عدم صدور موقف يضحد تصريحات الرئيسة من قبل رئيس مجلس النواب. يعني معناتها إيه؟ الخطة كلها بمباركة الاستيز.

بتسمعوا دايما بالمثل يلي بيقول قال له كيف ان ولادك قال له يحن قدامك. هيا هلا القصة هالقد قدامكم واضحة. مش دايما هن يقولوا لنا الميدان بيننا وبينهم الليالي والايام والميدان يحديدان وكذا، مش كانوا يرددوا هيدي الجعدنة؟ هلا هي مرتدة عليهم، هجمة مرتدة عليهم، كل التحريض السابق وكل المسارات السابقة وكل السرديات وكل الكذب وكل الدجل الإعلامي صار كليته هلا بمزابل الإعلام مش بمزابل التاريخ، لأنه بحياته ما حيفوتوا على التاريخ إلا من أوسخ أبوابه. فبالتالي هيا تفضل قدامك، بدك وضوح أكثر من هيك؟ إيه نعم، هيدا نجاح الرهان على الدولة، هيدا نجاح الرهان على الدبلوماسية، هاي الدبلوماسية بتحرر، هاي الدبلوماسية بترجع الطيران، هاي الدبلوماسية بتبني علاقات لبنان مع الدول، أكبر الدول وأكبر الزعماء، وبتجيب نتيجة، بتجيب دعم للدولة، دعم للمؤسسات الشرعية، دعم للمؤسسة العسكرية، دعم لإعادة الأعمار. هيدا هو المسار تبعية الدولة، الدولة تبحث عن مصلحتها مش بتبحث عن مصالح الآخرين على أرضها. بينما مسار الحرب والسلاح الذي يحمي الديار والمنازل لا حمى منازل ولا حمى ديار ولا حمى أحياء ولا حمى أموات ولا حمى حتى بيسي بيسي بيسي ناو قومي ولع الضوء. بالعكس، تسبب ذاك السلاح بعودة الاحتلال، بالتهجير، بالنزوح، بالخراب، بالدمار، بالقتل، بأعداد ضحايا وصلت لحوالي 5000 لغاية الآن. شفت كيف؟ هل قد واضحة القصة؟ ما عاد في داعي نفسر لكم، أي حدا براسه زرة عقل صار واضح تماما قدامه، مش بس هلأ، كمان حتى بالموضوع الفلسطيني ارجعوا لأوسلو واللي هي حررت 23-27% من الأراضي الفلسطينية، بينما كل المحاولات المسلحة لم تحرر شبرا واحدا من الأرض. لذلك هيدا الرهان على الدبلوماسية، تفضلوا أحوا قدامكم، وهيدي البداية. وهذا كله رغم كل الحرب الشعواء التي تشن وحملات التخوين والتحريض. ويعي بالشوم عليه قاعد عم يضحك، لا مفترض يطلع يبكي مع الرئيس، ما هيك؟ مفترض يطلع يبكي وينزل. انتوا شاطرين بالبكي واللطم، نواحكن وصياحكن واصل لعنده على البيت الابيض.

هاي الحقيقة الأولى، وهيدا اللي كنا نقلكن يا عطول باستمرار، أنه هيدا المسار الدبلوماسي هي عم يجيب نتيجة قدامكن. إعلان نهاية حال العداء بين لبنان وإسرائيل هيدا مطلب أغلبية الشعب اللبناني، لأنه ما عاد بده يحمل القضية على ظهره، ولا عاد بقى لوحده بده يحمل هالملف هيدا يلي دفع ثمنه البلد والناس، دفعوا أثمان غالية طيلة سنوات 50 وأكثر من وقت اتفاق القاهرة المشؤوم من 69 لغاية اليوم. فلذلك هيدا صوت ولسان حال أغلبية اللبنانيين، بينما الأقلية المستفيدين والمتاجرين بالقضية اللي ما بيريدوا هيدا الأمر. أما الحقيقة الثانية وبرضو الأساسيات والمبدأ الأساسي الثاني يلي كمان كنا نكرره دائما على مسامعكم، هيدا هو دور الزعيم، هيدا هو دور رئيس الجمهورية لأي بلد، رئيس حكومة، أي حاكم لبلد، ملك، زعيم، رئيس، بطيخ، شو ما كان، هيدا دوره. هيدا القبضاي، القبضاي بهالأيام لما بيكون ما في موافقة ومكافأة ومحاولة توفيق بين القوى أو في تفاوت بنسبة القوى، العائل الزعيم العائل بهالأيام هو اللي بيجنب بلده الحرب، يلي بيجنب بلده التهجير والخراب والدمار والقتل والنزوح. الزعيم العائل والقبضاي بهالأيام هو اللي بيوقف حرب، بينما المجنون هو اللي بيشعل الحرب ويشعل النكبات وحروب الإسناد وحماقات وتيسانات ما لها أي معنى سوى حروب انتحارية. هيدا هو الزعيم الحقيقي لأي بلد بالعالم، هو اللي بيسعى لإعادة البناء، لرسو الاستقرار، للإنماء، للأعمار، لفرص العمل، لدخول إلى عالم التكنولوجيا والتطور. مش بده يعيش مثلكن بزمن التخلف، بينما الزعيم المجنون هو اللي دايما يلقي بشعبه إلى التهلكة، هو اللي بيبني الأنفاق وبيتخبى فيها وبيترك العالم تاكل قتل وبيضحي فيها وبتاجر فيها. فرق كتير كبير. لذلك هيدا هو دور أي رئيس أي زعيم، أنه يحمي شعبه، يحمي بلده، يحمي أرضه وناسه وأهله، مش يروح يتاجر فيهن وياخدهن دروع بشرية. مش هيدا هو الكلام اللي كنا نردده طيلة المواسم 11 هي مش عم يتحقق قدامكن؟ هيدا نجاح الرهان، هيدا الرهان الناجح على الحصان الناجح، مش منروح منراهن على الحمار الخسران.

إنه الصبر يا سادة، الصبر على هذه السياسات إلى على القليلة، على القليلة ما بتخسر. خي تعال لك، إذا الدبلوماسية ما جابت نتيجة ما بتخسر، لا بتخسرنا 5000 قتيل ولا 15000 جريح ولا 10 كيلومتر محتلين ولا 68 بلدة محتلة ولا دمار وخراب وأشلاء ومليارات الدولارات. الدبلوماسية إذا ما ربحت ما بتخسر، بينما الحروب العبثية الانتحارية ومعارك الإسناد وحماقاتها ما بتأدي إلا للي شفتوه حضركم قدامكم، كفني ولادك أحني قدامك، كل السرديات الباقية ما عاد إلا أي قيمة وأي معنى. مشان هيك الصياح واصل على البيت الأبيض، ومشان هيك صياحكم طرب، ومشان هيك ما عارفين شو بكون تلاقوا نتيجة، يعني ما لقوا أي عيب على الورد فقالوا في شو يعيب الشوم عليه. قاعد عم يضحك لازم يلطم هو قاعد مع الرئيس. اسا النكتة الأحلى هيدي آخر واحدة، قال لك قاعد عم يفوض الأمريكان، يعيب الشوم عليه هودي الأمريكان المساهمين بقتل اللبنانيين، دخلكم أنتو كأيارين شو كنت عم تفوضوا؟ ما قتلوا المرشد ورحتوا معكم عم تفوضوا لغاية الآن. بعدين أنتو تحديدا فرحانين بالجملة بس اللي قالها ترامبو أنه هو مستعد يحكي مع الحزب، ما عنده أي مشكلة إذا طلب منه الرئيس هيدا الشيء، ففرحتوا فيها للجملة أنه ها كذا. يبقى الإسلامجي يشتم أمريكا إلى أن تناديه أمريكا فيأتي إليها صاغرا، بعيب على الناس اللي بتفوض، وهو أكتر واحد مستعد لحتى يقعد تحت إجرين أمريكا.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

إذا خلص المونديال مش معناتها نبطل نضوي على الأمور الرياضية، وتحديدا إذا خلص المونديال وخلصت المنافسة والناس أو بعض الناس تعيش كآبة ما بعد المونديال والفراغ الرياضي. لا، سنملأ على الساحة المحلية مع انطلاق السلسلة النهائية اليوم لبطولة لبنان للباسكتبول بين قطبي كرة السلة اللبنانية الرياضي والحكمي. رح ترجع تولع المنافسة محليا وحتى عربيا، هالمباراة محضورة كمان عربيا نظرا لحدة المنافسة فيها وتحديدا هالسنة. النهائي الحلم كما يسمونه دائما ينطلق اليوم، نهائي بطولة لبنان لكرة السلة لهالموسم. السلسلة يلي رح تمتد على 7 مباريات بيحسمها يلي بيحقق 4 انتصارات. الانطلاق اليوم من قاعة صائب سلام بالمنارة على الساعة 9:30، كل المباريات على 9:30، والمباريات رح بتكون يوم أي يوم لا يعني اليوم 4 جمعة أحد وهكذا دواليك، باستثناء أي يوم بيكون فيه يوم الخميس كرمال النقل المباشر وكرمال برنامج مارسيل غانم. كانت خطوة جيدة من إدارة نادي الحكمة أنه عملت عشاء جمع إدارة الناديين من أجل تخفيف الاحتقان والحد. بتعرفوا قديش الحماس الجماهيري والانقسام الطائفي اللي بيصير دائما بناخد الرياضة على أمور سياسية وطائفية، رغم أن المنافسة هي رياضية والأندية بيضموا لاعبين من جميع الطوائف، إلا أنه نحن كل مرة بدنا ندب الحماس فيها بالزيادة فأما منفوت فيها بسجلات سياسية أو طائفية. فخطوة جيدة كانت هذا العشاء من أجل تبريد الأجواء نوعا ما وحسن التنظيم، لأنه في تهديد من قبل الاتحاد اتحاد كرة السلة أنه أي هتافات سياسية أو أي أشكالات سيكون عقابة غياب الجمهور.

المنافسة حامية هالسنة لعدة أسباب، منها قبل كل شيء الوضع للنادي الحكمي المتحسن، دخول ثلاثة أجانب، وضع النادي الرياضي شوي المتأرجح. ما تنسوا أنه البطولة كلها على بعضها يعني عم تجرب بوقت غير طبيعي، بعد الوقت بيجي العزدين درجات الحرارة العالية والرطوبة، أي نعم في مكيفات بس بنيش بدها تشيل لحتى تشيل، إنما هيدي من النتائج الجانبية للحرب ولحماقة الإسناد الثانية يلي أدت إلى تأجيل البطولات. وهلأ عم نشهد ختام بطولة كرة القدم وبطولة كرة السلة، فحتى يعني التوقيت غير توقيت ذهبي، بس بالنهاية بدنا نقطع البطولة. الناديين تحضروا بشكل كتير منيح، يمكن الأجانب لدى نادي الحكمة متفوقين على أجانب نادي الرياضي كما جرت العادة، واللبنانيين لدى الرياضي متفوقين على الأجانب بحكم أن معظم اللاعبين دوليين، إنما على أرض الملعب كل شيء بيتغير. المهم أن يكون في روح رياضية وتحكيم عادل وأجواء جيدة ويعني نقل مباشر والناس مبسوطة ومنافسة، ما تروح الأمور لأشياء ما منحب نشوفها ولا منحب نعيشها بعالم عالم الرياضة. آخر بطولة فاز فيها الحكمة كانت عام 2004، يعني وقت طويل ما فازوا، مش هناك متحمسين زيادة هالمرة. صرفت ملايين الدولارات للوصول إلى هذه التشكيلة وتدعيمها بالتشكيلة الأجنبية، بينما الرياضي كل سنة بطل كل سنة بطل ورح يبقى بطل.

طالما يعني قلنا أنه اليوم ينطلق النهائي الحلم واللي راح بتشوفوه متصدر الترند بحكم المنافسة وأجواء السوشيال ميديا، فطبيعي نذكر أنه اعتماد ثلاثة أجانب على أرض الملعب هالسنة لازلت بحسب رأيي مع احترامي للأراء بعتبره قرار خاطئ جدا. تأثيره عم بيكون على اللاعبين اللبنانيين كتير كبير، تبدل كتير من الأجانب، دفعت كثير من آلاف الدولارات، وهلأ خاصة بآخر فترة ما عادوا الأجانب عم يقبل يجوا على لبنان نتيجة الأوضاع الأمنية، فبالتالي تم تبديل كثير من الأجانب وأسراف كثير من الأموال كان مفترض تدفع للاعبين اللبنانيين، وهذا الشيء شاهدناه بنتائج المنتخب اللبناني لكرة السلة يلي تراجعوا اللاعبين لأنه ما عم بيشاركوا، صارت المشاركة لثلاث أجانب. في ناس تقول لك المنافسة حامية وكل الفرق صارت بتقدر

بجميع الأحوال قلنا أنه الرياضة لا تنتهي المنافسة فيها، فمثل ما ختمت أجواء المونديال مع فوز المنتخب الإسباني بالنجم الثاني واللقب الثاني، أيضا تنطلق اليوم المنافسة الحامية على بطولة لبنان للباسكتبول بين قطبي كرة السلة اللبنانية. طبعا أنا بتمنى الفوز للرياضي النادي اللي بحبه، وبتمنى أنه يزيد لقب جديد، بس بعرف هالسنة الأمور صعبة، بس إن شاء الله بيتوفقوا. يعني لدينا أحمد فران، أبو عمر موجود، أبو عمر لدينا، لا خوف علينا. وبالنهاية إذا ما ظبطت يعني ماشي الحال، إلنا سنين عم نأجرنا من كتر الربح، الحجة جاهزة. المهم أهم شيء أنه تقطع المباريات بسلام، تكون الأجواء رياضية، المنافسة رياضية، تبتعد عن المنافسة الطائفية والمنافسة المناطقية والحزبية والسياسية، وكل شيء بيكون تمام. يلي بيربع على أرض ملعب صحتين على قلبه، وهارد لك للخسران.

عندما يتواجد المقال الأسبوعي للكاتب اللبناني الكبير غسان شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، ما في داعي ندور على أي مقال تاني، لأنه مستحيل نلاقي أي قلم يتفوق عليه، خاصة بوصف الأجواء الحالية من ناحية الزلازل والمقيمين على خط الزلازل واللي نحنا منهم. هذه المنطقة التي تضج دائما بالصراعات، ومعظم صراعات عبثية لا تؤدي إلا إلى مزيد من الضياع والانقسام ومزيد من الفوضى. المقيمون على خط الزلازل هو عنوان مقال غسان شربل لهذا الأسبوع، والذي سنقرأه لحضراتكم توا. حلوة توا ناي ما تلي مسقف يا أخي مسقف. يبدأ المقال: في جنوب لبنان تنتاب الزائر مرارات كثيرة. تبدأ المرارات بنصيحة مفادها أن عليك ألا تقترب أكثر من المنطقة المحتلة، وما أقصى أن تسمع أن القرى الحدودية داخلها لم تعد قرى بل مقابر جماعية للركام، وما أفظع أن تقيم تحت المسيرة الإسرائيلية التي تحوم فوق مدينة النبطية، وأن تشعر بأن مندوبة نتنياهو قادرة على مهاجمة أي بيت تختاره وقتل أي جنوبي تختاره. لبنان بلد جميل يطارده سوء الحظ. ولدت إسرائيل على حدوده بعد 5 سنوات من ولادته دولة مستقلة عام 1943. منذ تلك الأيام ارتبط المصير اللبناني بالمصير الفلسطيني. احتل لبنان موقعه على خط الزلازل الإسرائيلي العربي، والإقامة على خط التماس مهمة بالغة الصعوبة لا يستطيع إدارتها نظام بهشاشة النظام اللبناني وتنوع مشاربه ومكوناته. سريعا انتقل سوء الحظ من جنوب لبنان إلى عاصمته. احتل لبنان موقعه على خط الزلازل هذا وراح يدفع فواتير التهاباته. فبعد حرب عام 1973 اكتشف حافظ الأسد صعوبة استرجاع الجولان بالوسائل العسكرية، فركز جهوده على استعادة لبنان، ونجح في تحويله ملعبا لسياساته ورهينة وورقة في مفاوضاته الدائمة مع الشيطان الأكبر. وكأنما لا يكفي لبنان عقاب الإقامة على خط زلازل واحد، حتى يصاب بالإقامة على خط ثان لا يقل قسوة وضراوة. فبعد الغزو الإسرائيلي لبيروت في 82 سمح حافظ الأسد للحرس الثوري الإيراني بالدخول إلى البقاع اللبناني لتدريب شبان على محاربة إسرائيل، ومن اندماج مجموعات إسلامجية سيولد حزب الله. وإذا كانت حدود لبنان مع إسرائيل تحولت بفضل اتفاق القاهرة الذي أرغم لبنان عمليا على توقيعه مع منظمة التحرير إلى حدود فلسطينية إسرائيلية، فإن الجنوب نفسه سيتحول لاحقا إلى حدود إيرانية إسرائيلية. وهكذا بات لبنان يقيم على خط ثان للزلازل، وهو خط الزلازل الإيراني الأمريكي، والذي كان جنوب لبنان المسرح المفضل لاهتزازاته المتعلقة بإسرائيل. يتابع الكبير غسان شربل: لم يكن لبنان وحده على خط الزلازل. أطفأ نظام الأسد جمر المواجهة مع إسرائيل، وراح يسعى إلى توظيف إقامته على خط الزلزال الأمريكي الإيراني. راح يبيع قدرته على التحدث إلى إيران وهاجسه مضايقة عراق صدام حسين وتعميق سيطرته على لبنان بعدما انتزع حق تعيين رؤسائه. أدار الأسد قصة توظيف موقع بلاده على خطي الزلازل مستفيدا من السياسات الانتحارية لنظام صدام،
ومن نجاحه في تعميق هشاشة المعادلة اللبنانية وتحريك البيادق بالترغيب والترهيب والاغتيالات حين يستدعي الأمر. ورث بشار الأسد كرسي الساحر، لكنه لم يرف الساحر، ومع الغزو الأمريكي للعراق وقع في البرنامج الإيراني، ومع اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقع في العزلة، ثم هب عليه الربيع العربي فوقع في التبعية لطهران وموسكو والحزب، على رغم محاولاته الدائمة للتشاطر على الخصوم والحلفاء معا. حين حرك يحيى سنوار الطوفان على خط الزلازل الفلسطيني الإسرائيلي انطلاقا من موقع حماس على خط الزلزال الإيراني بأنفاقه ومسيراته، لم يخطر ببال الأسد الإبن أنه سيكون من ضحايا الطوفان. لاعب ماهر اسمه رجب طيب أردوغان كان يراقب اللعبة على خطي الزلازل، أفاد كثيرا من عناد الأسد الذي رفض اللقاء به، ووجه ضربة أدت إلى اقتلاع الاختراق الإيراني في سوريا وتقليم أظافر روسيا فيها. خرجت سوريا من خط الزلازل الإيراني، وإن كانت لا تزال تقيم جغرافيا بين الحزب اللبناني والحشد الشعبي العراقي على حد قول أحد المعنيين. التقط الشرع الرسالة النصيحة الأمريكية صريحة وتقضي بالخروج من الشق العسكري في النزاع مع إسرائيل. تجاوب على رغم استفزازات نتنياهو المتكررة، وحصد في المقابل فتح نوافذ أمريكا والعالم أمام بلاده. يتابع غسان شربل استعراض في بغداد: تتفكر أن العراق لا يقيم جغرافيا على خط التماس مع إسرائيل، لكنه يقيم بوضوح على خط الزلازل الإيراني الأمريكي. ضاعفت عاصفة النار الأخيرة من شعور سياسيين عراقيين بأن لا خلاص للعراق إلا باستعادة كامل مقومات الدولة الطبيعية التي تصنع قراراتها داخل مؤسساتها. ضغطت الأزمة الاقتصادية على البلاد، استنتجت حكومة علي الزيدي أن مفتاح الاستثمار والازدهار موجود في واشنطن لا في طهران، تماما كما استنتج الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مفتاح إنهاء الاحتلال الإسرائيلي موجود في واشنطن لا في طهران. أما في عمان يشعر الزائر بأن الصورة مختلفة. دافع الأردن بقوة عن سيادته ولم يقبل عروضا أرفقت بإغراءات مالية. لم تستطع إيران النفاذ إلى معادلته الداخلية رغم تحالفها مع حماس. إقامته بين الفصائل الموالية لإيران على جانبي حدوده مع العراق وسوريا لم تضعف إرادته، تجاوز بالحوار عاصفة الربيع العربي التي أغرقت نظام بشار في دم السوريين. الأثمان التي يدفعها الأردن بحكم إقامته على خطي الزلازل أقل بكثير من الأثمان التي كان يمكن أن يدفعها لو قبل بقيام جيوش موازية داخل أراضيه. واضح أيضا أن الأردن يعتبر أن المفتاح موجود في واشنطن لمنع نتنياهو من التهام الضفة الغربية ولرسم حدود إسرائيل وإيران في الإقليم والمنطقة. بيختم غسان شربل مقاله: أكتب عما شعرت به في زيارة الأخيرة لعمان وبغداد وبيروت، لكن أضرار خط الزلازل لا تقتصر على هذا الجزء من العالم العربي. دول مجلس التعاون الخليجي كانت دائما مستهدفة بحكم موقعها وقدراتها وتحالفاتها. الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أهداف داخل أراضيها تشير بوضوح إلى أخطار اشتعال خط الزلازل الإيراني الأمريكي. لا شك أن الاشتعال الحالي سيؤدي بعد انتهائه إلى مراجعات وإعادة حسابات في ضوء الدروس المستفادة. يقيم الشرق الأوسط برمته على أكثر من خط للزلازل، لابد أولا من جلاء نتائج المبارزة الأمريكية الإيرانية للبحث عن الألغام المزروعة بين مضيق هرمز وجنوب لبنان.
توصيف دقيق ولغة رائعة مثل العادة من غسان شربل لهذه المواقع الزلزالية التي نقيم بها في منطقة تتعرض دائما للزلازل، ليس فقط ككوارث بشرية أو كوارث جغرافية، هي كوارث يرتكبها بعض المجانين وبعض عشاق الدم أو تجار الدم والدين.

الإقامة على خط الزلازل كما وصفها غسان شربل ليست إقامة حميدة ولا مجيدة ولا سعيدة، إنها إقامة دائما تتعرض من خلالها لهزات متتالية وتتعرض لنتائج كارثية. ولذلك علينا الخلاص من هذه الإقامة والانتقال إلى خط هادئ مستقيم، خط الدولة، خط الاستقرار والازدهار، خط الخروج من الحروب العبثية والحماقات الانتحارية. فرشة رمل

عدة مواضيع وترندات أو هاشتاجات تتصدر الترند المحلي والعربي والعالمي. رح نحاول أنه نعمل من خلال جولة بالفقرة الأخيرة المخصصة لأجواء السوشيال ميديا لليوم. طبعا على الساحة المحلية، الزيارة الرئيسية والقمة اللبنانية الأمريكية هي التي تتصدر من ناحية التعليقات، ما بين الأكثرية طبعا السعداء بالنتائج والأقلية اللي نازلين لطم وصياح ونباح ونواح. يمكن أكثر صورة كانت عم تنتشر بالأمس هي مقارنة بين الجلسة والضحكة اللي كانت موجودة بالصورة وقت المسحة الشهيرة اللي ضحك عليه بكلمتين فأنا رح أعطيه بده إياه، وحطي معهم صورة زيارة عائلة الديك علي وحسين وما بعرف مين الباقيين للرئيس النحس السابق، وقالوا لك شوف المستوى فعلا قلة مستوى. سبحان الله، كل ما يصير أي حدث بهذا العهد الناس بتتذكر العهد النحس السابق وبتصير بتعمل مقارنة معه، بتشوف الفرق الكبير والبون الشاسع بين رئيس جمهورية وبين خلاص. بعدين من شو بيشكو بيت الديك يعني؟ عودي بيصيحوا، ترامبو بيصيح. يا حبيبي نحن اللي ما رحنا، نحن فخامة النحس، هو اللي ما راح زار واشنطن، هو اللي ما بده يروح، ما بده ينزل لهيدا المستوى ويلاقي الرئيس الأمريكي اللي كان بوقتها يمكن كان بايدن، لا كمان كان ترامب بأولته، كان ترامب أول شيء بعدين بايدن. أو يمكن كان بدنا نزور بس ما خلونا مثلا، مع هيدي الشعار الشهير. أجواء التصعيد بالأقليم واستمرار الغارات أيضا والخوف من اتساع رقعة الحرب كمان كانت من المواضيع الترند، خاصة مع اليوم 11 من الضربات الأمريكية، وأيضا اليوم الإضافي من العدوان من إيران وميليشياتها على الدول العربية. بهالإطار زميلنا عماد مايحة كان عم يكتب، قال لك هالأيام وبعض التصعيد الأمريكي ضد إيران معظم أهل الجنوب بحالة قلق وترقب، الشنط محضرة والبنزين بالسيارات، والخوف كل الخوف انه بأي لحظة الحزب يقرر يحمينا. طبعا من باب السخرية انه اي لحظة يقرر الحزب مثل العادة انه بده يحمينا فيتسبب بمزيد من التهجير ومزيد من الاحتلال ومزيد من الخراب. نحن المقاومة الوحيدة بالعالم يلي بتستجلب الاحتلال، كل شيء في مقاومات بالدنيا بتطرد الاحتلال، الحمد لله نحن المقاومات بدولنا العربية بترجع بتجيب الاحتلال لعنا بعد ما منكون تحررنا.

ترند آخر ناخد منه تغريدة كمان هو حسين علي يلي لازال كمان من الترندات الموجودة من بعد الإشارة القضائية لإلقاء القبض عليه أو جلبه لأنه تمنى عن الحضور إلى التحقيق. هو طبعا عم بيجعد 100 تغريدة بالنهار عم يطلع ويحكي عن بطولاته وعن الظلم اللاحق فيه وعن الاستخدام المفرط لقوة السلطة كل هيدا بس لأنه استدعوا على التحقيق. روح يا حبيبي روح لا خايف تروح. صديقتنا كيندا الخطيب كانت عم تكتب أبهرنا حسن علاء المجند لدى الحرس الثوري الإيراني والمخبى ببطاقة صحافة بلبنان بموشحات عن حرية التعبير. أقل له يا حسن أنت تلقيت اتصال كنا نتمنى لو سمير قصير جبران تويني لقمان سليم وردن اتصال بدل الانفجار. ما علينا بآخر تغريدة طلبت بمحاكمة واستدعاء المعارضين لرأيه وصنفهم ضمن عملاء وخونة. شوف سبحان الله كان عم يطالب بأنه المعارضين لنهج التخريبي المسمى مقاوم عم يطالب باستدعاءه للتحقيق وهودي عملاء وخونة بينما هو لما تم استدعاءه على التحقيق قعد يبكي ويفرف دموع التماسيح كتابة وحروفا. صدقت يا كيندا أقل أنت طلقت اتصال بينما أنتوا كنتوا تفجروا العالم ما تتصلوا فيهم يا ريت كنتوا اتصلتوا فيهم ولا تركتونا نخسرهم. بعد عنا اثنين ترند معلا يعني إنه فترة ما أخذنا هيك تغريدات إنه فترة بس مركزين على الرياضة. بيمي الموضوع العراقي ومكافحة الفساد المستمرة والمليارات اللي عم يتم إيجادها في هيك فتوى طالعة من واحد من أصحاب العمائم والقلوب السود اسمه ياسين الموسوي كان عم يتم نشره بالأمس على الإعلام. قال لك ياسين الموسوي وهو واحد من المعممين يعني بيوجه رسالة لرئيس الوزراء علي الزيدي لا يجوز مكافحة الفساد لأنه هيدي مش من اختصاصك بل من اختصاص الإمام المهدي الذي سيأتي ليملأ الأرض عدلا. فتوى شرعية أنت مش شغلتك كافح الفساد يا دولة الرئيس زيدي أنت شو جيت كافح هيدي شغلة الإمام جاي هو بكرة إذا أنت كافحت الفساد هو شو بيجي بيعمل شو بيجي بيشتغل بعدين مش هو مفترض بالخرافات يملأ الأرض عدلا فنحن ناطرينه لحتى يجي أرجوك لتكافح الفساد يعني شلت لنا جماعتنا كلهم شي هرب شي انحبس شي ما بعرف شو هو. إنهم يتبعون دينا جديدا وهي بفتوى شرعية ما تفكر إنه القصة كيف ما كان قال لك هيدي مش شغلتك أنت تكافح الفساد بالعكس أنت شغلتك تدعم الفاسدين وتعليله مراتبهم بالدولة بكرة إن شاء الله بيجي الإمام من استرداب وهو بيزبط الأمور. بالمونديال فلا زال طبعا المونديال هو من العناوين الرئيسية من ناحية الأرقام والنتائج والاحتفالات والفيديوهات اللي عم تطلع من المباراة النهائية والاعتداءات بس كان في صورتين عم ينتشروا هن الصورة الأولى لنجم المنتخب الإسباني الظهير الأيسر كوكو ريا يلي كان طالع من الملعب وحامل كاس العالم بكيس يعني طبعا الصورة والفيديو انتشر بشكل كتير كبير. هلأ شيء قالوا انه هيدا مش كاس العالم الحقيقي هيدا مجسم لأنه تم توزيعه بس بجميع الأحوال انه قلة اهتمام بالمرة يعني حاطينه صار كيس العالم مش كاس العالم كيس بلاستيك وحتى حاطت كمان الاسبادرين تبيته بقلب الكيس يعني نفس المستوى ولا كل هاللعب والبطولات والأموال والمليارات والمجهود واخر شيء حاطينه بكيس نايلون عملوا له قيمة لهالكيس مش كيس العالم هذا كيس العالم. أما الصورة الأخيرة فهي وقت احتفالات المنتخب الإسباني طبعا بتتذكروا الاحتفال اللي صار الفيفا لما بده يوثق الصورة مع الاتحاد الإسباني شالوا منها الرئيس الأمريكي اللي طبعا ده بالبروتوكول كان مفترض أنه يطلع من الصورة وإجا لعنده رئيس الاتحاد الدولي وجروا من إيده وقال له طلع الشباب بدهم يحتفلوا فأنت ما مفترض تكون موجود هو ما قبل دل واقف وعم يرقص وكذا فلما طلعت الصورة الرسمية من الفيفا والاتحاد الإسباني أزالوا منا صورة ترامبو يا ويلكن ويا سواد ليلكن بكرة بده يعلن الحرب على الاتحاد الدولي أكيد عم تشيلوا صورته من الصورة الرسمية لاحتفالات المنتخب الإسباني يا ظالمين يا كفرة أمر الله ما عطيتوه جائزة نوبل للسلام استكترتوا عليه كمان يقف عليكم بصورة احتفال المونديال ما مقام بأرضه
بس حتى توصلوا هاي المعلومة طبعا رح يغضب كتير ترامب, ويمكن ما بتعرفوا يشن أي حرب أي عدوان أي تغريدة مثل العدوان ما تصير.

ما كتير ضوينا على الموضوع المحلي لأنه طبعا أسه في جاي الأيام أسه بكرة ستا يرجع فخامة الرئيس وده تبين النتائج أكتر ولحتى يشوفوا أنه المسار الدبلوماسي اللي جاب نتيجة بينما السلاح لم يأتي إلا بالويلات والخراب والدمار. فطبعا رح يبقى ترند موجود معنا للأيام القادمة. مش هناك أخذنا هيك بس جزء صغير وتركنا الأيام الجاية هي تحكي.

0: بمزح بس أنا. تركني أعرف غني.
1: تفضلي غني، شلنا عيوننا عنك.

للي ما بيعرف هالأغنية كانت من أولى الأغاني اللي عملت هيت لنانسي عجرم، كان بعدها طفلة تقريبا يعني، إلا زالت طفلة عايزين عمرها 50 وبعدها كله بيدلوا أطفال الحمد لله. كانت من أولى الأغاني الضاربة واللي حققت نجاح كبير وعملت اسمها، وبعدين طبعا انتقلنا لخصمك آه وباقي الأجواء اللي شفتوها. عم نسمع هلا بآخر حفلاتها وطالع معها بتوزيع رهيب جدا وأداء مميز.

وهلا بس حتى تمشي اسأل غني أكثر رح تشوفوا قديش رح تتنوع وقديش التوزيع والعزف الموسيقي رح بيكون بقمة تألق. وهيدا وعد مثل الوعود الصادقة اللي معطيكم إياها. شوف عزيزي، شوفي عزيزتي، إذا الواحد ما بيقدر يميز بين الناس اللي بتحكيه الحقيقة وبين الناس اللي بتكذب عليه وبيعتبر الأمر سيان، هاي بكون مصيبة. يعني إذا أنا مثلا عاوز بلا من كلمة أنا بطلع وبقول لك ليك المسار الدبلوماسي بيؤدي لكذا كذا كذا وبتشوفه عم يتحقق قدامك، وبيطلع واحد تاني بيكذب عليك وبيقول لك مسار السلاح بيؤدي لكذا كذا وبتشوف ما تحقق شيء منه، بالعكس تحقق العكس. إذا بتعتبرنا مثل بعض وما بتقدر تميز الصح من الغلط والحقيقة من الكذب، فمعناته أنت بحاجة لعلاج. مشان هيك كل ما هالمسار هيدا اللي نحن مؤمنين فيه مسار الدولة بيجيب نتيجة، بنرجع بنذكركن إنه هيدا الطريق اللي مفترض كنا نسلكها من زمان وكنا وفرنا كتير من الخسائر فيها. مين عم يدفع الخسائر؟ ما تفكر أنت مش عم تدفع وأنت مش عم تدفع، حتى لو مش عم يصبكن الصاروخ بشكل مباشر بعيد الشر عن قلبكم. يعني حدا ما بيتمنى يكون بلده مستقر ومزدهر ومتطور ويشوف انه التكنولوجيا والتطورات الاقتصادية ويشوف حاله داخل هالعالم الجديد؟ حدا بيتمنى انه بلده يعيش بهالتخلف اللي عايشينه؟ اسمع.

هلا مضطرين نضل نختم على الغنية بدي بشمل احوال عم تسمعوها خلال النهار. اغنية طالعة بتوزيع مميز. مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. اتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة اذاعة طرابلس ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بيننا نتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا.

صوت هذا العزف الرائع إن شاء الله يطغى يعني على صوت الصياح اللي طالع من امبارح. والله يعني حرام موجعين قلبنا. خففوا خففوا والله. يعني كلمة علي صوت الصياح كلمة دليل على أن الوجع كبير. شنو نعملكم؟ أنا ما صار ناجح. هيدا الدولة ناجحة مش حالة. الدبلوماسية جايبة نتيجة. هاي الزيارة ناجحة. قلتموا بترتاحوا. صيحوا صيحوا. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير. وأسعد الله صباح الأحد.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بحر.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: Your name here. Tripoli FM.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.
3: لا تنترك لوحدك.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات

0: الساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
1: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
0: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي. زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عربي.

0: مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة؟ دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: دارك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03

0: الكعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام، الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود. 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: وجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.

بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: في أحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء، سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء، أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة صيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.